توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله في أهل البدر يا الله صلاة الله صلاة الله.

بالله ألا يا ذهب بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كتجدها في ثانية الدنيا. سلام.